هتا عيامة شي زور لبو من هردايار بيو أمن دسمة وسربانة شي بلين هتا دو تاوي ما

بدو يشو أزارا آخ لقلي غريبا در بدرو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لقلي غريبا در بدرو بكسم لچوار شوي خمتما آخ لقلي غريبا در بدرو بكسم لچوار شوي خمتما.

0: ئەزان و خۆشەویستانی شاشە جوانەکەی خاک تیڤی لە هەر پێگون جوانترین سڵاوی ئێمەتان لێبێت. من زۆر خۆشحاڵم ئەمڕۆژ لە ئەڵقەیەکی نوێی بەنامەی ملوان کە تایبەت بە خانمان هاتینەوە لای ئێوەی خۆشەویست. دەکرێت بڵم بەنامەکەم ئەمڕۆ کەمێک جاوازترە. ئەمڕۆ دوو خانمی جوان، دوو خانمی گەنج، تەمەنێکی کەمیان هەیە بەڵام ئەزموونێکی زۆریان هەیە. ویستمان کەمێک جیاواز بێ بەرنامەکە بە حکومی لە دەرەوەی بەرنامەش ئێمە کەمێک هاوڕێتیمان هەیە. بۆ پێم خۆش بوو هەم نانێکی بەیانیمان هەبێت پێکەوە نانی بەیانی بخۆین، هەمیش گفتوگۆیەکی خانمانە بکەین، هەمیش گفتوگۆ بکەین لەسەرەوەی کە ئەوان کار و چالاکییان هەیە، ئەوان ڕێکخراوێکیان هەیە کە کارەکات بۆ خانمان. پێم خۆش بوو باز لە ڕێکخراوەکە بکەین و ئاتا ئەتوانم بڵم گفتوگۆکانمان ئەمڕۆ خانمانەیە، باسی نانی بەیانیەکەین، باسی سەرچنارەکەین، هەڵبەت ئێمە لە هاوینەواری سەرچناریشین. سلاوتان لەبێت
1: چۆنیان باشی سلااو لە کەناڵە جوانەکەی خاکیش بێت.
0: زۆر سپاس خونچە گیان اینجا خونچە محەممەد و ڕێیان هەورامی تەواوە. خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ لەگەڵ ئێوە زۆر
2: زۆر زۆر
0: سپاس. اینجا پێشوی دەست بکەین بە نان خواردنەکەمان، با تۆزە گفتوگۆ بکەین لە میانی گفتوگۆکەمانە وعدی پیاوی خونچە چامان بۆ تێکات ئێمەش خواردنەکە تامەکەین.
2: خوا ڕەحم کە چاکە
0: نزۆر چاکە. باشە ڕێیان گیان با بێ مەلای تۆ خونچە خۆی وتی قینە ئاسە یەکم جا لە ڕێیانە دەست بڵێ. با باسێکی ڕێکخراوەکەت بکەین، بزانم ڕێکخراوەکەتان ناوی چییە؟ ئەونی بزانم زانیاری هەبێت ڕێکخراوەکەتان ناوی نوونە. باشە جارە پێشەوەی کە باسی ناوەکە بکەین بۆچی نوونمان هەڵبژاردووە، بزانم ئەم ڕێکخراوە کێ دروستی کردووە و ئامانجتان چیە؟ هەڵبەت دەزانم چیرۆکێکی جوانی لە پشت.
2: بەناوی خی گەورە سەرتا دەستخۆشیتان دێتم بە تایبەتی لە جەناتتان کە عزێتتان کێشاوە و ئەرکتان کێشاوە بۆ میوانداریەکەتان و بۆ ئەم جەوە خۆشە و بۆ ئەم شارە حیاتەکە کە خۆمان دەزانین. شاری سلێمانی شارێکە لە دێر زەمانەوانەیە گەنجی پێگەیاندووە لە دێر زەمانەوە ڕۆڵ و کاریگەریەکانی یاوە بە ئافرەت. ئێمەش لەم شارەیە گەورە بووین و ڕۆڵی ئەم شارین و هەر لەم شارەشا پێگەیشتین. سپاس بۆ خواردواوی کە پۆلی شەشمان تەواو کرد. ڕێکخراوێک زەمالەی خوێندنی ئەیە بە کۆمەڵێ قوتابیان لە وڵاتی عێراق. ئێمەش ئەو زەمالێمان پڕ کردەوانێ بە خۆشحاڵی ئەوانەی وەرگیراین لەو زەمالێ چین بۆ وڵاتی تورکیا بە تەمەنێکی کەمەوە بۆ یکە درێژە بە خوێندن بین دەوێ زان کۆمان.
0: بەڵێ
2: دوای ئەوەی کە دەستمان کرد بە زانکۆ و ئەو ئەزموونەی کە لەوێ بینیمان کە لە وڵاتی تورکیایە کە چۆن چالاکی ئەکەن و کۆمەلگاکان بەرەو پێش ئەبن، ئێمەش حەزمان کرد وەکو ئەرکێکی خۆمان بتوانین ئەو ئەزموونە بگوازینەوانێ بۆ گەنجانی خۆمان کە لە سلێمانی و لە کوردستان و لە عێراق و لە هەموو شارە جیاوازەکان کە بتوانن ئەو توانانی کە هەیەە بەرەو پێشی بن. ئێمەش توانیمان الحەمدلا ئەم ڕێکخراوە بهێنینی عێراق لە دوای ئەوەی کە دامەزرێنەران تێکەڵەیەکە لە شارە جیاوازەکان بەغدامان تایە، مسلمان تایە، قائیممان تایە و سلێمانیمان تایە کە بتوانین بەم جیاوازیەوانێ وێنەیەکی جوان پیشان بین کە ئێمە هەموومان دەست لە ناو دەست بتوانین ئەم کارە بەڕێوەبەرین، دەست لە ناو دەست بتوانین ئەم کۆمەڵە گەنجە کە توانیان هەیە لە شارە جیاوازەکان بەرەو پێشیان برین. ئێم لێت ناشارینەوانە لەم کۆمەڵگەی ئێمە کە کەسێک توانای هەبێ کەم کەس هەیە هانی بات بۆی بەرەو پێش بڕوات. ڕەنگە ئەو هاندانێکی بچووک کەسێکی گەوری لێ دروست ببێت
0: گومان
2: و ئێمە بتوانین ببین بە هۆکارێک بۆ هاندانی ئەم کچە گەنجانە کە خۆمان توانیمان ئەزموونێک وەربگرین، ئەوانیش بتوانن ئەزموونێک
0: وەرزمونێک
2: لەم ئەزمەی سەرکردایەتیە کە تووشی کۆمەلگاکان ئێمە بووە بە تایبەتی لە ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا هەمووی کە گرتوێتیانە لە کورەی ئەرزا بووە بە ئەزمەی سەرکردە لە بواری بەهاکانە، لە بواری سیاسەکە، لە بواری کۆمەڵاتی، لە زۆر زۆر بوار.
0: زۆر باشە. باشە ڕێیان گیان ئەوە ڕەفیقی خۆمن بۆە خان و ئەوشتانە
2: بەکارڕێیان
0: گیان چۆن سکرەکەتان بۆ هات پێکۆ دانیشت بوون و وابزانم لە شوێنی مانەوەکەتان لێوەتان بۆ هات.
2: ئێمە لەو ڕێکخراوی کە زەمانەمان وەرگرتم بەڵێ چەندین دەورەمان وەرگرت و ئەم دەورانە بۆ ئەوەیە کە بتوانن کۆمەلگا بەرەو پێش بێن.
0: باشە
2: دوای کە دەورەکە تەواو بوو وتمان إما راست بجداريم دوري ما كيدو بلام أبي برهمي كي هبل لقال كومل إجلا هاورا كان مالك هموما تلفزيون كوبين تلفزيون كوبين حزمان كنت أو كوج براني كلولاتي تركيا هنشكا الحمد لله لبا أندامي بلينوكو أزمونك بريما كنت لبا وكيكي تكتب يعني عراقي سيهزا كتابي مان هبو لبا وأمس يا زاكتابي هني كان لقال خزانة كان يعني لبيب هني كان بتنيا لبي عن شوي
0: بعشان
2: خوش كبريك شو كان هبو وأم خوش كبشو كان يعني لين أتواني رفقاتي كيف كان لبريت شو بنا كمالجات وجواز كمالجات كي خوين
0: بكمان
2: والحمد لله إما يعني ككمالجات خو من قريبوا يعني وروش توين بولات تركيا حزمان أكل أما أنا فارس قالي لك ساعتي ولزمان ولكتوري خويا مكر ويشي مانكر دوريك مانكر دوابون شاني نو جوانان كتقريبا شوار موسم بو شش ورز بردواني هبو والحمد لله دو اوي كسركوتين مان بدستينا وام خيزانانا دائما لدواكاري اوايا بون ام دوري دوبارا ام شانا بهيني نواني ولقل ما نابنو واما بتوانين ببين با خشكي يعني هاوري يعني هاودمك اوان لغريبات ايماش لغريباتي ببين بكسيك
0: تسيك باستا
2: سواز بخوا سلكوتني ام بدسنا ودوي اوا بشناري او مان كت كبوتشي اما نيكن برخراكو بيغوازينا وبولاتي عراق
0: اي عفر
2: بو اويكو كومال جاي خوشمان سودمان بيت لم ازمونا لا سالي دو زارو بستوشوارا اما بطوالتي هاتي نولاتي عراقو يا كم كارو ازموني خومان لا شاري سليماني بكوربان ديك دا سبيكر
0: زور باشا
2: كأم كوربان دا صالانة كبتوانن أم كتا قنجانا لها مشاركاني عراق واني حفتا بو هشتاك تي قنج بجدار بن لو كوربان دا بو ماوي بينج روش كراهي نريني ودولتي من هنا بو
0: بله
2: بتوانن ببيبا توري كومالاي تيك بو أم كتا قنجانا كهر كسيو لشارك وهاتبو كيكتر بناسن كأزموني خوان بيكترو بقواز نواني وبتوانن ازمون ور بقرن لم كوربان ديا لما مستني ودولتيانا ودوي كوربان دكا هركسو بروجي خوي هبو واما باحوت بروجا تواني ما كوربان ديا كوتاي ببهنين كبروجا كان لشاري بغداد لشاري منصب لشاري دوك ولشاري سليماني هبول وبتوانن او زانيا يعني لو ور قرتيانا نكتن يا ابو خوان بي بيقوازنا بو كساني دائما كسي سركوتو تافان خان اوانن كشتكان تايبت نبي بو خوان سركوتنا كان فرخنا كان بو خوان دابشي بكان لقل كساني ترا اقر من حسب كم خون شي هاورم يعني جنابتان يعني هركسي كتتواناكي هبه بيكوا ام كسات تواناكي زياتر بقر بخين اجل من توانيك مهم او يارمتي داري من بي او هان داري من بي
0: باش من اقرام ولا يقصى كانت با من دسبيكي منو خونشش بيبلا منو خونجلا خولي كابوين باشا خولي بيقان ديني جناني سرقودان براسي بركوتن مانا بو اما لو خولا يك مان ناسي برو رام مان قالو قورك من شوناكي خوم متو إشاكم خونشش بها مان شيوا حلبت اما بو وايكد كا اما استا لمبانيا كوب بينو براسي وقتو آماج التلقصة كان الزور قرنجي ميك لو واناني كخويند من خونشا زانير أو واناني كخويند من هر شتيك مان فيبو هر زانير يك مان فيبو نابتن هابو خو مان بي أبا دابشكين بو يمي بتوانين أقر دابشينكين يعني كومالغا فيجناك بي كومالغا چون فيشكي زانيري لمن زانيري لتو زانير لو ورده ورده زانيره كان أرواد
2: أقر مو بولا بالضبط بتايبتي لم روشقاريا كأستان روشقاري سوشيال ميديا
0: راسا
2: رنجة شتيكي بسيط بالأم شتيكي بتشوكي ببينين بلان لايكي كومنتك بقوك سانيكا بهريانا بقوك سانيكا توانان هيا
0: أبي بفشجيريك بويا
2: أبي بفشجيريك بويا
0: زور باشا خونجا جان چونيت
1: باشا ميو چونن تابان جان
0: انجا خونجا زور هزدكم گرنگي بجلي كردية و حزليتي
1: زور لو دي دسم كردو بايش كردن يعني چما باريش كردنو مانوا اول خواقام بوية كي پامل جلي كردية لبر مكا بس او اي سر ريانة زانه شتيك هبا يكسران با جلي كردية لبر كين با اوكي
0: اما او هزدك كرداني او ماليكات
1: طبعا جلي كردية زور جوانا يعني
0: سيمبولي
1: كي جواني كردا و هموكات رک پوشی و چمبلی شوهی که رسمی پیه
0: باشا برای
1: زور جوانه بلای منو
0: پیش اوی که امریک خواه به تو ریان هر هاوره بون؟
1: اما هاوره مکتبی یعنی لما مکتب و بایک اوی
0: او تیه
1: کلی عائلیش مانه
0: زور باشا كاتب دوايت شيء توزي بس ياد قاري خوات أنا ما بكلم أكتر هسا كم بس إنتاني أبيك وهالو كافية كني إنتان كذا باشا شون هما هنجي ولا قل ريانا كرد كا بتوانن أو أمرك خراو بريبيا بس بزان تو رولي تو شيء لرك خراو كا
1: أما دستي إداري رخراوين لبشينون لسليماني للقي سليماني
0: بلا
1: طبعا منو ران لمكتبه بيكوين ولا بهوي مكتبه وجينجي كبو ما درس كراو ابو كاتيكلي عيليش معناتها يعني اما تيكلي عيلي ما نبو بيش مكتب بلان بهوي او جينجي بو ما نقصابو بوين السبب يوي كاتيكلي عيليش معناتها ران كان شو دروي ولاد بو تركيا ودسكر بخويندن دلم يعني اوي كابيت او زانكوي تاو كردو دسكر بماستر تي مشتكي وا ماندانا رخرا كي وا ماندانا شالاكي كي وا مان هيا امانه یارمتی من به لسلمانی من مدتی زور لسلمانی نمایم و طبعاً اموجینگی کلی جوربوین و فرکران خدمت کن همشتک بخومن نبا و همکار هاوکارو هاودمی خالکی تربین لبرو با خوش حالی و زورش من پی خوش و هاوکار یک بون یکم دیدار که کرد من لسلمانی و مدتی هفته یک ویکا حاو پروژه من هبود وای لسلمانی و بغدادو شونه کانی تر تقدیم یعنی انجام مانا بنهمي او ديدار ابو و او يكم چالاكي مامو كرمانو يكم ايش مامو كلا قال رانا بيكو كرمان
0: دوي مكتب باسي سيمينارو كورباندكم بوكي كا انجام تانيا
1: اوكي كورباندكا لا شهر سليماني كرمان بو مدي حفته بو مام ساينيو دولتي مان هنا ابو
0: باشا تورا كانت على سر تشي بو
1: درزا كان لا سر تشي بو كورسكا كامل لا سر او بو با تشومبلي بدوایی که در زمان دان رابون طبعاً یکم جا فرق کردی اوی که تو سر کرده بی شرنیا اما ضربه کات و بیستومانه که سر کرده ای لابیلا آبی سر کرده کی سیاسی به نه تو سر کرده ولی مالی خودا بوشینگا کی خود بو چوار دوره کی خود یا خود کی چون خود ادوزی تو یعنی چون بلی به هکانی خود چون ادوزی تو بام خطواتانو رو هت تاجش اوی که سر بونمونه مثلاً شارکان من جا کرده و که دست بخانه کشه یکی سر شارکی خویان بایی ببه با پروژه و همان که تا او پروژانه بو نسبه بیوی که انجام بدرن لشارکانه یعنی بم شوه بو دیتیالکه لبروی من او نخری که ایشی اداری اوانه بو لانه ران زور زور باشتر بزنه بلام که پخته و کرته دیدارکه او بو که ام کسانی او کچه گنجانی که لده همو ایراقو هات بون لآخیره هر یکو پچونه دارو پروژه کنه به از مونی که آنها به تاکو لذایی آن برداومی جانی خواند سودی دارد بگرند.
0: دکتر هنگامی من با باسکی لو پروژه نگر لخیال تهه.
1: بله من با باسی پروژه که سلمانی کن.
0: بله.
1: پروژه کردنوی کورسک بود با نوجوانان. به تمنی 14 سالی و 18 سالی بلام با خوشحالی و که کردیانو تمنی تان 10 سالی شدی آب. یعنی من کتی بتوانا و آزا و زیرک وانه ماشاءالله. ام دوره چیه؟ جخت کات لسر اوی یعنی اما عادت الان پی مانگا کانا زور بی کات جخت کرده لسر اوی اما دوره زمانی انگلیسی اما فلانش تو فلانش تو فلانش تو زور گرنگی به لعنی پرورده ای نادره اما زور تأس چوملی جخت مان کرده لسر لعنی پرورده ای کان یکم جار که کردیانا و کمالا کچی گنج بون که لمتاقا لدیداره که بجداریان کرده بو با مده یک روز بو پانزه کچ بون بجداریان کرده بو لویا باسی لپرورده و اکادیمی فری پرورده و اکادیمیان کردن کمالا چالا کشی تیا بولا گلیا و با سالی دوم کنجام منده بخوشحالی و فرضی خواهی گوره که اما مطمئنه من لای خلق درست کرده تیو پنج کچی گنج من ها بو
0: زور باشه
1: و مده منگه که خواهیان و لو مده فری کمال رگه مثلا چون بتوانی هاوره کی باشی هبه چون بتوانی کسی که دلسوز بید زور زور
0: باشه
1: چون بتوانی کسی که دلسوز بید بوانی منو لجیانی ام جنگهی که اسه جنگهی تکنولوژی های چون بتوانی بکاری بینه و کمالش تی چالاکی دروش من ها بو کمال چالاکی یاری جیوری شتریش من ها بو یکی کلا پروژه هم بوانی
0: زور باشه. طبعاً او کرو زور جوانه نه نه ابو خزان. وره لیره و نانه که هم بره باشه؟ اینگه نکم. نانه که خون؟
1: زور جوانه.
0: اما جنمونه یکی تری جوانی سلیمانی برازم. ناله لو تمنه یعنی هز بو بر پرسیاره که اوه لو اوه رنگ برسی بیتو نانه که خوانی هنه و أيافي
2: بالضبط أو تمنا زور زور قرنقا هربوا إيمش لدورية كم كالسلماني كرمانا ولا نوجوانا ودستمان بيكت بو أويك لو تمنا بتوانن أو كاري قريانا زيادة بمين التواني لبيروري أم شاغان جانا يعني لبيروري أم نوجوانا لأ
0: باشا.
2: يعني قريما نمونيك خوم عم قيرينا وانا كاتك لقطاب خانة بوين لابولي دو يانزو أوانا بوين كبتواني شون يعني يارمتي كساني تلبين نمونيك جوا معنا ما مصطاكي خو معنا نانا
0: بلا
2: كأما مصطايا هميشا يارمتي دربو بومان
0: باشا
2: ببي اوي بير بكاتواني بمان دوبون يعني كاد بفيروان يعني هشتي كتر بي لما نينا اكل دوا كنمونيك جواني وابيني لبردمتا توش حز اكي وكسبي رنية لهمان كاتاكا او كسب بيتو بتشي يكسر يارمتي كساني تلبين اگر کاری گری کی اما نجوان به امنی توانه رنگ دوی 10 سالیت رنگ دوی 15 سالیت رنگ دوی 20 سالیت یعنی استاگر هر کسیکل اما پرسیاری لب کی بیروری کان چین دائما زوربی کاتا کان او جوان یعنی کی اما ای کینو بیروری یعنی کلا کسانی ترو بینی و معنا چونکه بینین او قصا کردنیه کاری گری کی زیاتر کلا قصا کردنکا بویا حتى وكو كاتك زياتر لقل ثمانية كيلو جوانا بمين
0: بومان
2: وهالسكوتي لقلابكي بهمان شواس كان قليك زياتر أبي بويا يعني نموني جوان دروس كدني نموني جوان كان توت
0: شات عم بوتيا كم بعشا فرق مخزكر
2: دروس كدني نموني جوان بوكو ملقا كمان نسوتي
1: كمزان أسوتي معا خميك لن نسوتي
2: نموني جوان بوكو ملقا كمان لم رقانو دست بيئكا وهيش كاتيكيش درنج نيه بو اويكا بتواني ببي بكسيك كاكساني دورو برد سودمن برد
0: زور باشا كواتا باليرا هاور يعني اما ناكرين انا كارواد ابنين براستي جماعة
2: با اما دستيبك
0: اينا اخونشا جان بدلكي قورا وريق دليا من باشا اما نانا زور سباز دست خوش نانا كمان اخوينو دوين اخواردن دستا كينو بقفتوكو كمان دريجة بقفتوكو كمان
1: ان شاء الله

لم زمانه بخود روشتي وارامت قلت دنيا لايتو بس سفايا چيم ليدي چيم ليدي چيم لنايا ارزوي خود لا رواي اخر خدا اخر خدا لم روشق ارش كسايتي وانا من دو صوزك شقنابم دو صوزك شقنابم تاكو لم حزرة درم بيني لم حزرة درم بيني

روجينا الديدام هو عامر ديك الليل يا لريخ وجوايلك رديك وجوايلك رديك وجوايلك رديك.

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ دا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن

0: دوباره سلاوتان لبه دست خوشی بو اره بو رون کرنوکانی انجا کاتی اوه که پچمه لای میوانه کم لسر بابا تیکی گرنگ قصده کین لبروی بوی علم گرنگ لبروی که خلکی سلیمانی بو ناسراون که خوش خورین حزمان لا خواردنی خوشا اما دین که چوزانم دو روش اگنان نخوین بلا هم ایتره ها ابی خوارنکا من خوش به ابی خوارنکا من تایبت به بوی آواتوزه موش من توزه خفین ایشالله همو لگ عافیتی به تو تندروز باش بن ایشالله لسلیمانی وقت دزانین کوملک جماری زور میوان خانو چشخانه هیا که ببردوامی هم خلقی سلیمانی رویان تیده که هم اوگشتیارانی که لا دروی هرمی کردوسان سردنده کن آیا اما نبزنی که آیا ام زوری چشخانه و رستورانتانه نبو بکیشا نبو بگرفت آیا با پی پیویز میوان خانه من هی با میوان و گشتیاره کن که سردانی هرمی کردوسان و شهری سلیمانی دکن آیا لیجنکن چون اگر داری رچایوی هم لینه تندروسی که یکم جار که براسی زور زور گرنگه هم لینه برزبونه و نزمبونه و نرخکن که ببردوامی بازارکن بگومن ل گوران کاری دایه لیر زمانه بزنین که کومالی میوان خانه و چش خانه کن چه رولی کنده بید لیره لسر ام بابتا بگشتی گفتو گوده کم لگل میوانه کم که اوی زور برز که محموده محمود توفیق که برز یعن سروکی لیجنکن یا خود سروکی کومالی میوان خانه و چش خانه کنن لشعری سلیمانی فرمو که محمود زور بخیر بیسر چاو کاج محمود بخیر بی.
1: ممنونم.
0: تندروسی چونه؟
1: ای باشه.
0: تو باشی؟
1: درست فاضل.
0: هست کم ابوای قلوب بوده کاج محمود بزوانید.
1: آخر من زور جولای.
0: زور جولای.
1: آره والله.
0: تمن دریج بی انشالله. فرم کاج محمود.
1: هست کم.
0: یا خواب بخیر بی.
1: خواب سلام.
0: پیم بله تندروسی چونه؟
1: الحمدلله.
0: تو باشی شکر. همش تک باشه.
1: خواب تیار.
0: یا خواب باش بی.
1: هست کم.
0: عجب لو گرانبونه گشته کاج محمود.
1: والله هی اتم عن دائم لبازاری نشون هرگام دیگه.
0: عجب لی.
1: آره والله.
0: باش. کاج محمود انجا حزکم پیش اوی که دست پیبکین با پرسیار و بابا تکان من حزکم باسی کم لا کمالا کتان بابکی باسی کم لا رولی خوتان بابکی که بزنم ایو اکو کمالا کتان ایش سرکی کتان چیه لگل چشخانه و رستوران تکان دا
1: زور سپاس بو ایوی بریت بو خاکی خوشویز
0: زور زور سپاس
1: تکین بیسر
0: یا خواب خیلی
1: بیت
0: سر ساون
1: کاملا میان خانه و چشخانه کانی کردوسان فرمانی وزاری ده 2005 ورگرتوا حتی ایسا بردوامه سپاس بو خواه بو همو اندامانی دسته کار گلری و دانی پیوندی دار که تا ایساش برو پیشوها رو برو دوانه هاتو توا و رولی تایبتی خوی هیا نوی نیدی هیا مثلا لگلوز نها باشکانی قایم قامید و نوی نرمان هبوه لبرای برایتی گشتی گشو گزاری سیمانی و لگل لعنتی پیوندی دار اما تنظیق و علاقات من دور باشه کاملا ایشی آواه دعای همو پردازگاه سلیمانی و دوروبری ورگشت و لکاملا ک آماره ام آماره با همی خواستر ام برای برایتی آماری سلیمانیه لای اما آماره با
0: باشه دور باشه
1: اما بلای سالانه ک وریگری اما چند من در آخره چند من پوشال کرده تو چند زیاد ک بلهم خوش بختانه لذیابونه لکمبونیا.
0: الحمد لله.
1: اما بلین ایم جاری و هی بشج من جاو آماده تا هواکی.
0: زور باشه.
1: خوب منو دستم.
0: آها.
1: بله.
0: زور باشه. انجا کاج محمود حذف کم پیم بلی که بداتا لبریو که زنم یشکانی او زور بی بداتا او دیتیل تانه او چند دیتیل او بداتا اما چن برجه چن رستوران تو چشخانه من هیل شهری سلیمانی
1: خوی اما دو چور خواردنگه هیل ده همو شوه نهیم نکرد سلیمانی
0: باشا
1: بلا همو که سلیمانی اما بازدکین اما کومل شوه منه که پی الین مثلا اوتیل و مطعم و کباب خانه و خواردنگه اما پی الین شعبی اما زیادتل شطط شوه منه هیل پاردگه سلیمانی
0: باشا زور باشا
1: باقی که تر کپی الان مثلا رستورات و خواردن و خواردن و هتل و مطعم و مثلا کابینه گشتیاری و گندی گشتیاری و تا چطه هتل پینز سرکان اما مولد لبرای برایتی گشتی گشت و گذار استمانی ورگ ده
0: زور باشه
1: بلام اوانه که باس من که شعبیه کان مولد یعن لصحه و لقایم قیمتی خدام البندی استمانی مولد ورگ ده ام دوشتوره من هیه حتا استا که آمار دلائی مایه 3100 دبن کی گشتاری لا معنا
0: 3100
1: دبن کی گشتاری به هر دو بلین او پیشه که هر دو کن اما یعنی او آماره من ورگتوا تنها عربانه شمولی ناکا
0: اه وات اوان ناگریتو واردن
1: قبل شمولی اکا بسیاحی و ملی للای اما ایتر خواد نکان مثلا للای اما بپی داتا مثلا لیگ سیر و تا پیند سیر من هیا لیگ سیر تا سیر سیر نرخی که مثلا چوار سیر و پیند سیر نرخی که ترا اما للايك للايك يترشوا لنا وملي كان كبي ال ان ملي اما نائب 1000 معنايا
0: والله حتى كم بمرن كيتو هموي كاج محبوب زان نائب شي 1000 شي
1: نائب اويا مثلا تاميه قستيري ساحيا اها بلام 1000 اويا لنائب برو خوارتلا بلين دبولنا كدياري اكدي ببي مساحه ببي شوينه كي ببي مثلا ستافي شوينه كي بلين دميدي ولا سياحي اما ببي جغرافيا او شوينك مساحي ارضكي مساحي شوينك دياري اكري مثلا ببي اما ببي خاله يعني دي غستيره بو بين غستيره اما دسر سيستمي لبناني دياري اكري كوابر ولاياتي قشتي قشتي قدار اثنماني لجني تايبتي خوان هي تايبت ببولن وببشكنين اما هنا دو جورن ك دياري اكري غستيره ورغريتا بين غستيره شان خاله اكاد بلام لمیلی کانا اما نوین ریشمانی هم لقایم قیمتی خدم و بیستمانی که لگل دنیا رستورات کانا در اتشید
0: زور باشا
1: بو بنکه گشتاری کان که اغین نایبو الف نایبو الفیش بپی شوین های جوانا های حیبتی های جوانا خواه خواد نکی خو خوش خوری یعنی ستافکی شیفکی کارتنکی یعنی ده هموش چکا بوی دیاری کراو که اما هلگری الفا كأما هالجري نعابة، أما جوركاني وكناو وتلا شعبي كان ومطعم شعبي كان، ولا ناو استيركاني ليجا سيره وبفند سيره أو يكبو بعض ذكين ببي خاله.
0: بس إن جاب بس يسرداني كني خوتنا بوكا، لقلاوي أهم مشوينا هي أهم وجهة هي ما شاء الله سرداني كني إيه وشونا بويان وقت تشاوجري كدن تان شونا بسريان.
1: إما بلين وكو كوم الله. دوامي رسمي مان لنوي بيانيو بو يكي دواني ورو دوام مانيه
0: باشا
1: و ايمو لزنيه كي تايبتي خو مان هيا
0: باشا
1: ام لزنيه لدواي دوام يعني بلاني كمو هيج روجيك لدشوين كم تربسا ناكينو
0: اي ما شاء الله واتلو كاتيك لدوامان
1: كدواي دوام
0: دواي دوام
1: دواي دوام يتر ام لزنيه مخا لزنه مانيه
0: زور باشا
1: بلان خوم لقل زوري لزنك انا درشم تناو بيتياكن ام دشوينا كأشين مثلا امر وشين شقامي سالم بيان شين ملك محمود دو بيان شين سيتك ونو نراتيش معناه لقضاي دو كان بهما شوا او انا اجل نو نراتي معناه ل جرميان وكو كلات او ان خوشان روزنانة خوان بهما شوا ام بيام يعني اني وكو لقي استعمالي نجات شاوليري لقي استعمالي
0: زور باش
1: بلام نو نراتيان هي اما كاتين سباسي هموبن كاشاري كان كاين لهمور وياك اوان لقلما يعني بياني بون من داو بانيل كان ديكين
0: بلا
1: داو مثلا سيميناري كان ديكين داو كوبنو كان ديكين باوركا يعني هل الري جروب اكوت واني دو صدق كوكينو اوان التنسيق علاقات ما بيك ويا اي اما كان بوكين بون منا ايشي كومالا ويا اگر بیانی که شی روبا مثلا لگل لودنها و بشکانه اما خطر من نیه. بلام آنها به یک وین مثلا اگر هل نگرید مثلا امشونا هیلی سور نبی که کدیان یارم تیمان بن با آمده نخره با مثلا دروجی بنو مانی کی بنو سپاسی آن که این همیان
0: هاو کارن
1: لگل مانن
0: الحمد
1: هاو کارمان بتایبتی لسردمی کجا و تو کاف فاضی دو هت عفش اما اما تنسيقي كدور باش معناه لقى بريبريات احتاج استماني او حد زور يعني علاقاته
0: شلون بيوند كانت انا لقى اوانا يكا جريت اوانا لقى بريبريات احتاج استماني يا كم كاتي هابوني جريفت يكا ايو بيوند يام بيو كان يا
1: اخوان اتوانم اما بلين يا كم كوم الله بين فارس جاي استماني كان اسنام من لريقي اسايشوا بو انجام مدريد واي لي كولينو باكتاو كدني قايمو بو اويس بيني كشيب واما دروز نبي اخوانا خواص لري مثلا مت امريكا و اوتيليكا و كارمنديكا و بلام كه ايما پاكتا و مان كدو ند مان بو بشی دکولینو و بشی داتا و بشی آوانه ایتر کشی تانی ام ناسنامه کبو اکین ام ناسنامه یکم حیبتی هیا دو همیش کشه من نیا لهموش وینه قبول کراوا
0: باش.
1: اما تنسیق و علاقات من بمشه ویا یا مثلا اما بیانی داو کاریه بسبون مونه اما روشی بونکان ام بونانه که یه تا پیشو وکو ججنی قربان وکو رمزان وکو نوروز وکو بونکانی تر ئێمە لە بازگەکانە بوونمان هەیە و ئەم جژنی قوربانە سواز بخوای گەورە ئێمە هەستێ ڕۆژەکە لە بازگە بووین زیاتر لە هەزار و دووسەد بروشەری بە زمانی کوردی و عەرەبی و ئینگلیزی ئێمە چاپ کردووە لە خزمەتی گەشیارانە بۆ کە هاتووە زیاتر لە دوو فەردەی گەورە ئەلاگەی خۆڵ اما هر او پاسانا او گشارانا او
0: گاتانا زور زور گرنگا براستی اما بو پارزگاری کردن لپا
1: خانی ورن مایی کانیش من اما بطبع کرابی و کپیمتی او بروشارا رن مایی بوا لکوی کشت هبو لکوی مشکلت هبو لکوی خواردن نبو لکوی هچی بو لری تلفوناتی تایا اگا داریان کدوی نوا که اگا کشت ها بی اگا خواردن نبو اگا دار
0: کرنو
1: و بو ام جرنا هر بو معلوماتی جنابت اما زیادی لصد و پنجه شوین من کراو بوا روشانه
0: سو
1: پنجه شوین من کراو بوا لراست شخامه کانی
0: باش والا که اگ محبو پیش جوی باسی اون بو بکیم لکاتی بونو ججنکانا او خوطان دزنشان یکن که بنمونا چه رستورانتی پیویس کراو به چه هوتیل یک پیویس ها به یا خود به تناو به ایشکان
1: اما حکمه جاره مرجی نیا وەکو مەرج بەڵام یەک مەرجی هەیە ئەڵێ ئەوەی کە ڕەمەزان کردیەوە ئەبێ جێژن کراوە بێ
0: ڕەمەزان کردیەوە بێ جێژن کراوە بێ
1: جێژن و بۆنەکان کراوە بێ ئێمەش یانی لە قایمقامێتی قەزای مەڵبەندی سلێمانی ئەو ئەرکە بە ئێمە سپێراوە جەدۆل و ڕێختن و کردنەوەی وەکو ناوی شوێنەکە ئێمە ئەیکەین بە قایمە و بە نووسرا و ئەیین بە لوزنە هاوبەشەکان و خۆشمان لەگەڵیانی لە ڕاستە شەقامی مەسەلەن سەرچنار و سەوڵەکە و سالم و بەردەرکی سەرا و مەلیک مەحموو ئەم شوێنانە ئێمە ئەو خەڵکانە وەرەگرین ئەوانەی کە ئیکەنەوە داتای ئەکەین بۆ ئەوەی سبێنێ ئەو لوزنە کە ئەچێت نەڵێ من ئاگام لێ نەبوو لە زاری خۆیانەوە ئێمە وەریەکدین تۆ کەی ئەیکەیتەوە و چۆن ئەکرێتەوە و مەسەلەن لێرا پێنج خواردنگەی تایە خۆ ئەبێ چاخانێکی لەگەڵا بێ یانی ئیتر جەدۆلەکە زۆر جوانە دائما اوجد ولا ايما كريك يا خن ايما بدنا هو بشكان بدنا هو بشكان يا با يشتو غزار وحمو من بيك يعني او بونيتا تي ابرنين صفاد بخوي غورا حتى استيكس كلام ما بناتوا
0: اي ليش تن صار بها
1: يكز نهات وبلا اخواتنا بونا بو جي جنب بونا بو بلا خوش بختي استل استمانيا ايما تابي سوبين تزار گشتيار كشمانيا كشو منيتوا بلا من جي جنب نیا تا بیست و پنج هزار گشمان نیا بەڵام خۆ دەزانی گەشتیار شەپۆلە ئەمڕۆ مەسەلەن ده هەزار دابەزێ ئەم ده هەزارە بەیانی ڕووەکاتە هەورامان دەیکەی هێتە شوێنی بەم شێوە ئامار وەرەگیرێت لەڕێی بازگەکانەوە لەڕێی بەرەوبەرایەتی گشتی گەشت و گوزارەوە لەڕێی دەستی گەشت و گوزارەوە ئیتر ئەم ئامارە یاعلانەکرێت و سواز بۆ خوای گەورە زۆرترین گەشتیار پشت ئەم ساڵ بەر سلێمانی کەوت
0: ئەلحەمدوللە لەشتان ساغ بێت ئەنجا پێم بڵێ چۆن ئەستێرە ئەدرێ بە ڕێستۆران و میوانخانەکان ئایا بە چ فلتەرێک کاتیە پەڕە بێ ئەبێ چ مەرجێکی تایبەتی تێدا بێ
1: وەکو من ئیشارەتم پێیە لوزنەیەکەیە لەناو بەڕێبەرایەتی گشتی گەشت و گوزاری سلێمانی ئەم لوزنە لەسەر سیستەمێک ئیژەکە کە پێڵێن سیستەمی لوبنانی هەتا ئێستا لەسەر ئەو سیستەمە ئەڕوا بە پێی خاڵە بە پێ ئەو خاڵە مەمثلەن ئەگەر تۆ باخ دەبێت چەند خاڵە بە ئەگەر تۆ جێی تارێتە بێت چەند خاڵە بە ئەگەر تۆ مەمثلەن جێگەی یەک نەفر و دوو نەفر و ئەوانە هەبێت چەند خاڵە بە مەمثلەن مەساحەکە چەنە ئیتر بە پێی ئەمە خاڵ دیاری ئەکرێ یەک ئەستێرە مەمثلەن لەوانەیە هەزار خاڵ بەرێ دوو ئەستێرە دوو هەزار خاڵ بەرێ سێ ئەستێرە سێ هەزار خاڵ بە پێی پلەبەندی خۆی بەڵێ ئەمە ئەستێرەی بۆ دیاری ئەکرێت و سعر و نرخ و خواردن و ئەمانەشی بۆ دیاری ئەکرێ بە پێی ئەستێرەکە تەمعەن ئێستا بۆ نمونە ئێمە هەمانە چوارەستێرە فریە یانی کابرا مافی خۆیەتی چۆن بیفرۆشێ لەبەر ئەوە خزمەتگوزاری زۆرترا ستافی زۆرترا خزمەتی زۆرترا تێچووی زۆرترا خەرجی زۆرترا بە پێی ئەو ئەستێرانە دیاری کراوە کە چۆنە
0: باش ئەنجا کاک مەحموو حەزەکەم بینە سەر ئەنجا بابەتی تۆزێ ئەرشیف و جیانی خودم با باسکی. لسالی 1979 اگر حالا نبم. اگر حالا کم کر راستی کردم. لشاعردی دست پیا کردو. باسی کیو ازمونی خودم باب که.
1: والله ازمون اما طبعا من خوم لقضای پنجم لدایک بوم
0: تمام درش
1: مواليدي 1965
0: لاش صاغ بها
1: والله ميتر بداخوا عسكري وفيراري وكمال نهامتي او بارينا اويك خواست وخليه ايما بو كيف جاي والله والله بهاج وسائلك به ايما هاتك فحدي خوي بو من هات ما امشاره
0: بله
1: كدثم بيكد لو تي الفرح يستماني مش عاقر
0: لو تي الفرح
1: أنا والله
0: بله
1: أمو تي الفرح هاي كي سجوان بو توجوان
0: راسته
1: براسي جوان بو
0: بله
1: بله أم ايتد لي ومن دثم بيكد هو مثلا للايكاك جمالي بادر قان بو مصلاو رزمي لأخوة بزيابي لحياة ماوا للاي حاجة أبلاي توي الله بو يعني الزور وتيلم قوري ولا ثمانية
0: باشا
1: حتى ثالي نويك ثالي نويك وتيلم حوي لا أصحاب اسفي أو من خوم وقو سرق فريب وبي خوم حتى 2005 من لو وتلابو
0: شهر دسال
1: بله
0: دوائي
1: حتى 2025
0: 2025 بله وام زين لي 2025
1: 2025 من لو وتلابو ايتر أو كوتاي بي هاد لبرو قران كادي بس ملكا كا هاتو قوم الله شد جاني من زور خوش بو لبرو هموم لبواري قشو بدالة تاوكد
0: خوش أو بواري أبا ثرقال بيتايا
1: وقريتو من خوم باورناكم لدائدو لوزارتو لوانا لوزارتي قشو بدالة خوش ترهبه بوكو ويستي خوم لبرو كرتك جوانا كرتك بيدو كلا كرتك يعني إثبونمونا أم سي هزارو صد شويني كمن بو جنام تنباسكت
0: بلا
1: شانزة هزار كرمد يشتاك
0: شانزة هزار
1: ام شانزه هزار كارمنده مثلا كومالي كشي داخلي وناوكي وحكومي من لكل بوتو
0: بله
1: اسيما بو سباسي او همو بنك قشتاريانا نكن بو نمونايما اگر سيدي او بكن ديوان كدراو سيوه زيادة اللي سي شاقر ديه سي كارمنده ام سي كارمنده هلي بورخصاوا ايشي بورخصاوا يعني مشخورة معانا گرفتین ما واکه شینیا جا ام شانزه هزار کارمنده بمشویا جانی متاخر کراوا د سبری کوملایتی بو کراوا
0: باش اولا وکاگ محموهر باسی کارمندکان کر زوربی رستوران تو میوان خانکان لسا کارمندکان یان بیانینو خلقی دروا او گرف دروز ناکا یا خود اسایه بو او ام جوره لکار کردنا هیچ اشکالی تام بو دروز نبو
1: اما او حالا تمام تیپران و لبرو سالانه که رابردو آوشته بو کارمندانی بیانی منظور بو بلام خوشبختانه لری دستیگش گذار و بتایبتی برد خات و ملجلال که رولی کاری ها بو برای و برای گشتی کن به عام رولی کاران ها بو که بوچی خومن ها ول ندین که جیگروی ام بیانی انا دروس کن
0: خومن بین بزرگ
1: خومن بین
0: بله
1: اصلا خوشبختانه تو چی تر رستوراتی و یعنی اگر صد کس به ده کسی بیانی
0: بس نکرد
1: اما مای یعنی دلخوش کرده با ولاته کی خومن با ناوچه کی خومن با شهره کی خومن تو مثلا جاران اما اگر رایم بوستافه که بیانی نستیمانی حتی امان هنه براستی تیشوی که زوری تیشو حالا مثلا خومن دروس یکید لری دورات و لری مثلا کمال اشتوا اما او من کرد و که کم بود تو یعنی دور کم بود تو مرا ولی
0: و تا باشه که کم کرده توانی
1: دور دوریش باشه و اما شریکیشین سواد و خواهد سرعتی ارائه خواهیم کردنش لخواردن و خواردن و حوانه و براسی و ابزارم پلی کم من بده سینابه لبرو شریکی میان دوستین
0: بسابت
1: شریکی خوشخورین و کسیش که داریم اینی براسی.
0: ارالله ماشاءالله.
1: اترم جا همو خواهد نکنیش من براسی نمونه او.
0: راست.
1: همو آبی خلقی جو شاید من بابا.
0: باش جا کج محبوب استیو من کرد که چند گروپی گشتیاری اتوانه به تنها شهری سلیمانی و چند نشته جببه. انجا اما به هندی کم بعض ل بنمونه میوان خانه کان بوکی باز ل نرخ کان بوکی کو زینتر نرخ گرنگله همو شونه کا کاگ محموانی حزه کین برمون ل شونه کی پاکو خاوی نشاب منی نو یاخود اگر رستوران بل رستوران تی کی خوش شانم خوین بولم اتر هاتو زی کی نرخ کا رساب کتو گنجاو بیت
1: خو نرخ بپی وکو باس مان کی بپی استیرو بپی ریز بندیو بپی فراوانی شوێنەکە و بەپێی خواردنەکانە بەڵام بۆ معلومات ئێمە کە ئەڵێن شەفەت بنکەی گەشتیاریمان هەیە ئەمان ناویان شەعبی و میلی پێ ئەڵێن کە ئەلف و نایابە ئەمە لە ئوتێلەکەی لە 5000 و دەست پێکە تا 5000 بۆ نەفەرێک کە ئەخەوێن لە مەطعەمەکە تۆ ئەتوانی بچی لە 3000 و دەست پێکە تا کۆتایی ئەچێتە تا 1000 ئەگە خۆزیش بخوا
0: ده هزار
1: اما براسی اما وکو میلیه کن
0: باش
1: بلام اما میوانه کن من فرقانه میوان مانه اچه تشوینی پینزه سیره پینزه سیره یعنی خدمت دکره خدمت گذاری زوره خواردنکی تایبته اما براسی خوتنکی لبیسو پینز دولار و همانه با صد دولار لیگه سیره با پینزه سیره اما نرخکیه تی
0: بله
1: بەڵام چەندین ساڵە ئەم نرخە گۆڕانکاری بەسەران هاتووە لە نرخی خواردنەکانیش ئێستا تۆ بیرکەرەوە لە بازاڕە زانە گۆشت بە چەند
0: وەڵاونە گران بووە لەم دەقەی کە ئێمە ئێستا قسەیت یاکەین
1: ئێمە من خوارد لەناو بازاڕاین ئێمە کیلۆیە دووگمانە کڕی بە 6000 ئێستا بە چەندە بە 8000 بە 20000
0: هەر کەس ناچوو بەلای دووگە
1: دووک ئەمەیە بۆ نمونە یعنی یا مەسەلەن تۆ ئەچی برنج ئێمە نۆمانەیە بەڵام بە ئام شتی بازار
0: گرانە
1: گران بووە
0: زۆر
1: بەڵام ئەگەر بیرکەیتەوە لە ناو بنکە گەشتیارەکانە بۆ کێشەمان نییە بۆ گلەیمان نییە یانی گلەی ئەگەر بیش بێت زۆر نسبەی کەمە لەبەرەوە لە وەزعەکە تێناگە ئەگەر لە وەزعەکە تێبگا گلەی ناکە تۆ ئێستا ئەچیدا شوێنێکی چوارە سێرە قۆزیەگە خۆی ئەڵێ 12000 ئەو قۆزیە قازاش ناکە خاوەن ڕێسۆلاتەکە
0: لەشتەکانی تریایەتی
1: لەشتەکانی ترا قەرەبو یەکاتەوە ئەینا قۆزیەکە ئەبێ بیبێ لەبەرەوە شوێنەکەی چوارە سێرەی ئەبێ بیبێ نەبوون نییە چونکایەکی کە لە مەرجەکان ئەبێ گۆشتی سوورت بێ جا کە بوو ئەبێ نرخەکەیشی دیاریکراو بێ نرخەکەیشی گۆڕانکاری بەسەران نایە بەڵام لە شتەکانی ترا مەسەلەن لە برنج و شدەیە لە
0: سوپەکانیایەتی لە کەبابایە
1: لە شتەکانە فەرقێکی بۆ ئەکات و قەرەبووی بۆ ئەگرێتەوە
0: ئەنجا کاگ مەحموو ئێستا هەر کەسێک بە نمونە تۆزێک بەرچاو بێ دەربکەوێ تۆزە ناوبانگی هەبێ خەڵک بیناسێت و خۆشی بێ ئیتر ڕاستەخۆ دەسایاتە بەرمە بزنسێ ڕێستۆرانتەیەکاتەوە یاخود شوێنەکە ئەکرێ بە ناوی فلان کەسەوە ئەمە زۆری و بۆری و زیانی نەبووە بۆ چێشخانە و ڕێستۆرانتەکانی تر
1: بەداخەوە هەیە بەڵام ئێستا بۆ نمونە من تەمەنم لە وتێلا تەرف کردووە
0: باشە
1: بەیانی ناتوانم چم لە بواری ئیشێکی ترایش کەم
0: بەڵێ
1: لەبەرەوە من لە بواری گەشتوگوزاران دروست بوو و چەندین بەڕێوەبەری گشتی گەشتوگوزاری ئەم شارە ئێمە ئەناسێت و بە پشتگیریمان و بە پێشوازیمان و بە ڕێزێنانمان و لەگەڵمان بوون ئێمەشە لەگەڵیان بووین سپاسی هەموویانەکەین لەبەرەوە ئەوان ئێمەیان ناسی و ئێمە ژەومان ناسیوە بەڵام ئێستا تۆ ئەگە بیرکەیتەوە لەلایەکەوە دانیشوان فراوان بووە خەڵکەکەی زۆر بوو الحەمدوللیلە کە زۆریش بوو
0: خواستیش زیاکە لەسەر هەموو شتێک
1: بێت ئەمە بەیەمە نییە ئێستا من ساڵی نەوەکان تا 95ش تا 2000ش لە شەقامی بە ئۆرزی باسکەین
0: باشە
1: شەش لەفەمانە بووە
0: گەس
1: ئێستا ئامارم لایە 21 گەزیتەیە
0: بەس ئەو جادەیە
1: بەس ئەو شەقامە تا چێتە وەلی جاران تەناوبمان پێیەکردن بەڵام ئێستا تەناوبیش ناکەین بۆ خواستی خەڵکەکە زۆر بووە
0: ماشەڵڵا
1: کە زۆریش بوو ئێستا تۆ سێ دەگەی ئەلحەمدوللیلە مالی سعری نبی.
0: راسته. کل ما شلاب بله دوام.
1: ده ابی تو بی لو نکی تو بله ولی من اتیم با بعضا ساعتی کمی کنم.
0: راسته راسته.
1: که خلق دور بود یهی کدوم؟
0: ما شلاب.
1: شهر من بود با دو شهر.
0: راسته.
1: اما نبی بگلی بلام هندی کات پیدا چونه و با مولت کانه بکری و افدانم با بوچونی خوب خراب نبی.
0: خراب
1: نه. سکاکم من با دوراتی که به ام دوراتا بیانی که من علیم چاخانه دانم صفاتی چای چیم که به
0: بله
1: یا مثلا من کباب چیم با بزنم کباب یعنی لخلقه که دور نبم که بزنم من کباب چیم بوشه و مولاتم بله یعنی بلام ایش تا ایما ایشی شیده سکراوه هموشی گشتونه او قناعته یعنی لره دوراته و ایشالله وشتانه
0: بله
1: اگر تو بیر که تو سیما بولمونا دائما ایما دوره ما نبوا دبواری پیجوازی میوانداری اتکیت یا مثلا بولمونا جاران قد ای اکیان هلواسی قد اکا چوار متر بو سیمتری بز گلو پیو بو چیانه کن با اندیزی یکم رستا دو همه یعنی که با عربی ایمی دامو چو خارو
0: چی نسیمو
1: پلام سفاد بخوا او ایست نما ایم زمانی دایق ابی یکم رسته به دحچی دبروشرو ل لوگو ل قوت او ل هلواسین و امانه زمانی دایق بو زمانی برسته یکم
0: بله
1: اما براستی ایشی وکراوا
0: راستا
1: کابرا مثلا خواد نیکی اوروپیه هینا ایو من بولمیا ابی هر او بی کم خوم دایانم نخیر ایم خو ما کردی زمان ما کردیا
0: راستا
1: که تو ام زمانه که ایم لیکم رو سادانه ایت خواهی که بلوگه که بچی ای که ایم دگم
0: دست خوش کاغ محمو زور زور سپاستکم خوشحال بوم که امرو لگل مانه اما دبو اینجا عمل لیره بردی واجوی میوانه کانم هیا حزا کم واجوی کم بابا جه به هیلیت
1: بسر چاو
0: چاو کان خوش به زور سپاس فرمو
1: بلام اگر یک ثانیه من بیتو
0: فرمو میمه. فرمو
1: ام دوره من هیا ایم ایستا
0: پینچ هنگاو بو آماده کرنی
1: ام دوره با ایمو زانکوی سلیمانی با هاوبشی ام دوره ایشالاکو تو تبواری جبه دیکن نوا
0: باشا
1: هر جاره دکسو پانزه کس اچه تا داخلی ام دوره ابه لبواری پیجوازی میوانداری و هر وها خلی سلامتی خوراکش دبن که گشتاری کن
0: هر بجین دستان خوش به و سپاس به او خم خوریه
1: سپاس تانکم
0: سپاس کاغ محمو
1: دستو چاو تان خوش
0: فرمو واجوی کمان بابا جبه هلا
1: بلا بسر چاو
0: چاو کان خوش به كاك محمو برسياره كل يبكم
1: جاج يا جماعه
0: والله اها للي كاك بهروز واجوك مع ابو بجي
1: يا بهروز يخو معنا
0: بلا بري براتي باخت كان والله كاك محمو برسياره هي حزه كم ليتي بكم
1: بلا
0: بين بلا توم رجل الدرون انا اخوي على مالو انا اخوي
1: من ام دقيا هر خو مو مالو بيكوي
0: ليش تن صار بتمدري صار خالص
1: كرمه اي كان سنجلا شو الروش ويتوا لای کامران یا خارج اکبو معلومات
0: بس بوله بر کامیره که اوت بو بالو کروکی قینا که جی میره واژو کوم امبو کوم جهزه کم پیم له همون یری له مالو نان خو یاله رستوران تل
1: شوینه میوان هيا من ابي لدروب جاري وایا خو حزه کم لدرو
0: ای باش یا خو عافیت به
1: لا خو سلامت بیس
0: بلشی صح و شوینه قری کاغ محو
1: والله کامی کاغ باروس
0: ها وتا او کاغ زرنگا كاك بروز هلا خواروي كاك محمو الا بيا الا ان شاء الله واني يا زيد ما بك بالله عيبيني كاك في شوا والله او بوردلا بن بروجرامي كتير جماعه دو كزار زار اوا بي كانم من لقل برادر كان مالي بي كانم لكونترول قسا كان ياخد جماعه تشتيكلن بويا بي كانم نلن شانو شيد ولا خويا بي كانم دست خوش کاغ محمو دست خوش به اخوا دوی اخوان ما بزنم چی نویسی و کاغ محمو دستو چاو خوش به کاغ محمو
1: زور سپاس
0: زور زور سپاس تکم
1: ممنون
0: زور سپاس خوش حال بود که اروی یک سر کاغ محمو یای تو تو زیور لای منو زاره مره مره
1: ولای تر اگر اشتان ما من
0: زاره بله نو با خیر بی کاغ محمود جان زور زور خوشحال بو زور زور سپاس تکم گورت کردم ان شاء الله کو تا پروگرام ما نابه و پروگرام کیش معنا بی اگر بیرم نکرنا رستوران دکاش کر هر پیتا ولا بس ساو خوش من شاو
1: کردم تا
0: زور زور سپاس زور زور سپاس نمون بله خوش ایستان سپاس کابینر مامو سپاس بو میوانا کنم کمیش آمدی یان هله پروگرام و اسما برگی دواتر بلانبر لو و چانه گوره گرمو بردام دبم لگلطان فرمو دست خوش کاغ محمود زور سپاس فرمو
1: دستان خوش
0: دوباره سلاوتان لبه خوش ایستان بردام لگلطان لبرگی دومی امر پروگرام بس لباباتی که گرنگ دکیم وقت زنین کلا استاداله پشوی هاوین دین زورگ لمندالکان من قطابی خونسکارکان ایتر ورده ورده خوندنیان تاو کردو لمالاوا به ایشه بن هند یجار واده که که منالکان مشغول موبایل و ایپاد و سوشیال میدیا بن با گشتی و یکی که تر که لباباتا گرنگکان اوه که دیکو باوکان براده یکی برچاو هوشیاریان لسر او بابتانه هبه یا خلو دورانی که لورزی هاوین دا تایبته با خوندکاران و منالان لطمان جاوازکان دا اتوان سودیه ورگن امان امانو توه که بایارینه که بانه چه تا کولان با پاسکیلینه به بلام بالا پرورده دانه بره با اوی که چرمانگه که تر روی کرده و قطاب خانه کن و ناوندکانی خوندن فیری اوانه ببنمونه یکو دو شو سی شو لگل خطاب خوه تو یکی نیورو هسته تو دوانزه نیورو هسته بطایبتی اما توزیگ دایکان اگره توانه لبری که منال توزیگ برکوتنی زیادی لگل دایکا هی برو جانه انجا امانیم زنین که چون من دالکان من لپرورده دانه برین بطایبتی لپشوی هاوینده چون اگه داریان بین لسر ام بابتا گفتو گو دکم لگل میوانه کم که اویش زور برس ماموسا سامان قرداخیه که برزیان ماموسانو و لهمان کاتیجا شهر زیل پروردن ماموسا یهان زور بخیر بیسر چاو تندرستی چونه تو باشی
2: ممنون زور سپاس
0: یه خواب بخیر بی ماموسا یهان
2: سرطا بنای خواهی گرو مهربان دست خوشی با برنامه کتن برنامه که برنامه که سرکوتو هیوه سرکوت نیزتر بخواستم
0: ماموسا یهان یه خواب بخیر بیسر چاو اینجا ماموسا سامان یکی که لماموسا خمخورو دل سوزکانی کرتی پرورده و هم لا باخچه ساوان و من ازمونم هیل گلیا و کارم کردوا اینجا خواب خیر بیسر چون ماموسا
2: یکم
0: ماموسا ایتر وکو باسم کرهندیک ایتر دای کوباو کان که هاوینی لی ایتر که که والا بام نالا که گناحا هرچی که که بابی که هرم دومانگه و ازیلی بینا هندی جهر جبه بمخوام خوی بینی دای کوباو لسر ام گرفته اینجا پیم بله که منال پشوی هاوین دا چون ابید دای نبرین لپروسی پرورده که دوباره دست کرای و بخویندن و وانکان توزیگ وعی هبه آمادهی هبه شوگ نبه او چوار پینج مانگه لبی ای که ترای و لوزعی که ترای راست و خوب چه تناو بابتی که توزیگ قرصه لسری چون ام دای نبرانه دروس بکیم
2: سرطا دمانه دست خوشی لبرس هنگین ام برنامه نه کار راسته کن اجازه تو با ناو خزانه کن و شاری خزانی زور گرنگا تاب تواند من اغلب کنن به جوانی پرورده کن براسی پرورده چم که نیه یعن تایبت نیه به دامن زراید بلکو پیوسته به همو لعنه کنی کوجیانی مروفایتی به تایبتی خزان که خزان یکم دزگای پروردگی با پروردگی من علاقه کنم. براسی او دایکو باوکا تا وشیار بید، تا روشن بیر بید، تا او کو پرورشیار بید، تا او کو آگاه بید لشینگکی چوار دوری، چون که من علاقه لشینگکی چوار دوری پروردگی را و هاتو تا دنیا و نکو با اوی که باوک زوری لب کاتو اوی که باوکا که ایوید یعنی فرضی که بسر من علاقه بوی پرورده زور گرنگا بو خوشگزرانی تاک هاتوه بو خوشگزرانی خزانکان هاتوه بو خوشگزرانی کمالگه هاتوه حتی که بو پیش کوتنی ولاتو نشتیمان و حضارت هاتوه اما لانی پرورده اگر وک سقراط علیه او کسی که پرورده کرابید براسی اتواند راستکان ببیند اتو انا راسه كان بجينت واوكس شي كم ترخم بين لواري فرورده تدايك بيت باوك بيت دامز راو كان بيت براسي كلينو بفرورده في وديار بيت لهر بوارك اتر بواري فرورده منال بيت لبخشي منالان لهر زكاري بيت يعني تمنيكي قورشا بيت شنقا فرورده وابستنية با يعني تمنيكي مروف بلكو هموج يعني مروف في ويسي با فرورده هيا
0: راستا انجا ما مصا بنمونك أتينا ورزيهاوينا ويترمنال با جورك لجوركان أعزادة با درن هلاسي موبايل و آيباد زور بكاره هيني رنگا دايكو باكوش بلنده قيناكا كيشانيا هرم دومانيا منال با لورزيهاوين و بشوا زياتر بچي وخوي مشغول بكا ياخد لسر دايكو باوك دروستا چيان بوبكا چيان بو دابين بكات
2: بله برساريكي زور بجيه اما يسال بشوي هاوين دا بشوي هاوين يعني ناوكي خوي بخويتي يعني بشوي بدريد بإصراحة الروح أو بشوي لواري بروردد أقر بربكريتو مثلا أمن الله كاتيكي بخو بسر نبات يعني كاتيك بآيباتو بشويك تادرنغان خليكي آيباد بتو باني درنغ هسيت خوتان زاني درنغ هسان كاريقري هي لسر بيركرنو لسر قشبيداني منالش لهمان كاتا اگر او منالا زور بيوز بيبا ايباد و يعني زور بيوز بيبا خو يعني زور بيوز بيبا تي في و يعني موبايل و يعني سوشال ميديا و وهي اللي درس بمنالا كبيت كباوري بخوي نبيت سيقي بخوي نبيت متماني بخوي نبيت هميشة چاري چار دوركي كاتيار ماتي بداد بو يزور قرنگا كإنسان بتايبتي دايك و باوك بالبرسارية كمان لفرور لكني من أغلى كان أنا من اللي بأخشي من أغلى نك من أغلى كبينم كساتي جزواني هي من أغلى كبينم كزمان الرز بكاري نت أزانم أو دايك سرتشاوي فرور لكي دايك وباكو دام صراواكي خزانتي
0: بالضبط راسة هم يشوا ترى ولا كوني شو كا أيتر من دال كأني ريت أخطاب خان يا أخط هرجع جيتر عيني ماله أيتر كسيدي من أغلى كاكي زنی لما علاوا چیه و چونه و چیه گذارید ماما سا جنگی منال زور زور گرنگا هلا قناقانی سرطایی تمنی و ایتر هلا هاورکانی و هملا خزمکانی و هملا خیزان و دای کباوک و منالکانی تاند کولانیش بگو من پیم بله چون اتوانی جنگی که لبر و کو دای کباوک با منالکان من درست کن
2: بله سرطایی دای کباوک لگل خوی اندا جنگی کی تباب پیک بینن تا وقتی بتوانن به تبایی آم نقلانا یعنی چایی لیب کن من ما مصیان یعنی اگر جنگی که مثلاً لمالا و تندو تیشی تا دروز ببیت به تأکید اگر زرته با آم نقلا من روش کن من نقلا کمینی لپولی هرمی عبو جوری هرمی عبو دو من هربون شر أنا كت وتم أبو بوجي وقال لي هدي وتي آخر باوكم لما رأى ولا دايك مدى يعني كاريجري توندو تيجي كاريجري جنجي آرام كاريجري هي لسر برودة ولسر كاردانة ورفتار وسلوك زماني أم نالش يعني بكارين أنا زماني رسب شكل أدب بشكل روشت براسي علي بي علي عزت بي كوفيز وتيكي هي الله اگر بتوت يعني كمالجاك دواب خيت يعني منالك برو دارو خان بريد او فروردي لبسنر اخلاقي لبسنر
0: بله
2: اگر بيش تويت او مناله سركويت كساتي كي بو دروز ببيت ببيت سمبولك خدمتي قالو نشمانه كيبكا بيوسا فروردي بهس بكيت بيوسا أخلاقي بهز بيت باوري بخوي بيت تاوكو بتوانا خزمتك زور قرنك أمزانا أنا أنفي لسوفانا يعني يكي كيوكو سقراط 2400 صال لمبر يعني باسي بارورداء كات كبارورداء بيوسا بو جيان زرورتي كي جيانا وهم كسيك بيوسا يعني لبواري باروردي مثلا نجتماني لبواري باروردي سوستاري لبواري باروردي خوشویستی لباری پروردی کمالاتی لباری پروردی خیزانی لباری پروردی هاوریتی چونکە ئەم ناڵەتێک کەڵی هاوڕێ بێت وای لێ دێت کاردانەوەی لەسەر ئەو پەروەردەیە بێت کە وەری گرتووە من بۆیە حەزەکەم ئەلێرە ئیشارەتێک بە شتێک بدەم ژیانی ئینسان ژیانی مرۆڤ چی وای لێ کردووە کە پێکهاتی ژیانەکەی بتوانێت سەرکەوتوو بێت یعنی هەموو کەسێک حەز بە سەرکەوت نەکات بەڵام ئەم سەرکەوتنە تەماشاکەی پێویستی بە چی هەیە پێویستی بەوە هەیە کە یەکەم جار ژیانی ئەم کەسە یان ئەم دایک و باوکیان ئەم منداڵە بریتێ لە گفتار و کرداری یعنی هاچی گفتار و کردارێتی بریتێ لە ژیانی ئەم کەسایەتیە ئەم گفتار و ژیانە چی کاریگەریەکی کردوێتە سەر گفتار و ژیانەکەی کە بۆ ئەوەی ئەم دایک و باوکە پەروەرشارێکی باش بن خەمخۆرێکی باشن بۆ مناڵەکە یان مامۆساکە مامۆساکی دڵسۆز و باش بن بۆ تەلەبەکانی ئەوەیە یعنی خۆی بڕیار بدات خۆی بڕیار بدات لەسەر ئەوەی کە من ئەم گفتاراکەم خۆی بڕیار بدات لەسەر ئەم کردارە من بڕیارم داوە کە ئێستا هاتومەتە بەرنامەکەی باڕێزت خۆم بڕیارم داوە تێگی ئەم بڕیارە یعنی چۆن گەشتمە ئەوەی کە من ئەم بڕیارە بدەم لە ڕێگەی ئەوەی کە من هەستێکم هەبێت هەستەکانم هەبێت کە سەرچاوی معرفەیە بۆ من کە سەرچاوی معرفەیە بۆ مناڵ هەستەکان کە سەرچاوی معرفەیە بۆ دایک و باوک یان بۆ مامۆستایان بۆ هەر مرۆڤێکی تر ئەم هەستانە پێم ئەڵێ ئایا هەستی خۆشی خۆشیم پێبەخشێ هەستی نەرێنی و نەخۆشیش وام لێ ئەکات کە ئێمە دوور کەومەوە
0: باش اینجا مامۆستا حەزەکە باسی بابەتێکی تر بکەین ئەویش بابەتی لێپرسینەوە و لێپێچینەوەی لە مناڵ هەندێک جار دایک و باوک تۆزێ چاوپۆشیەکەن لەوانێ بەداخەوە لە هەندێک لە هەڵەی گەورە شابەیتر بۆی خۆشەویستیە زۆرەکەی بینی دایک و باوک و مناڵەوەی لەوانەیە چاوپۆشتی بکەین ئەم چاوپۆشیکردنە هەڵەیە یاخود مناڵ ئەگەر هەڵەیەکی تر بێ بۆی ڕاست بکەیتەوە بڵێ ئەمە لێرات و ئەم غەڵەتەت کرد نابێت دووبارەی بکەیتەوە ئەمە کارێکی هەڵە بوو و پێویستیشە بە چ زمانێک پێی بوترێت
2: لە ڕووی دەروونزانیەوە شکاننی مناڵ شکاننی کەسایەتیەتی کە ئەڵێ مناڵ پێکاتەیەکە لە جووڵە لە هەڵە ئەتر کە ئەم مناڵە هەڵاکەتر نابێت سەرزەنشتکەیت و بەتایبەتی لە ناهاوڕەکانیان لەناو خز

0: كلنا وقطارك هابو سيري أمن عليك الزور بيتعقد بو وتي حولي خبا بلا من متواني بلاوك بجين مدرسة أيش بلاوك خوي ده كانوا بلاوك تري بو خلا ك من تاكي بلاو شيء لكن أم تاكي بلاو تو إسفادة لكي إذا أمن عليك قول قشاية مثلا أما بابتي برودة لا لا لا مثلا لا كوريا باشور لا فنلندا لا حسن قافورة لا يابان واني برودة هلا من عليه ودخلنا ريت هلا من عليه فيري أخلاق فيري سلوك فيري زمان الرزق كان تاوكو فيري بخشين كان تاوكو بتوانا بيكساني جام ببنا سر يا ببنا خدمة وزاري كي خاكو نشتمانا كان
1: دس خوش ما موصى طبعا لا استردمانا كأيما منال بوين صالينو چارونو بينجو اوناوا ياريا كان من بو شويب وهاورا كان من أهاتنا مالوا ياخد لجوريا كا خمان ياريا كان من بلاو كردوانيو ياري مانا كر بلام استا اونا ماوكا براستي تو خود من خوم هر دايكم رقنايم كا منالكم اسودانيم خوم اواني اخوانا خواسا سيقم بدراو سيقم نبي ياخد قرفتكم بودوسكا بلام حسناكم مرتاح بكم نالكم لما لكي ترى ياري بكاد اما براستي بوشي ويا من نايشار موا بلام هندي جاريش كلا إسايا بيري ليكينوا هستكين خوش بو يعني كتو عروشتي مالكي ترى أبيني توزان مقل هاوركان تياري تكر يعني دراوسي كاني أوساج بيقومان جياواز تربون براستي على إستا خلق كاني أوساج جياواز تربون يعني دراسه من هبو ها الله ولایته ما شیریان خوارده بکو یعنی اونده نزیکات یکا دروست بولا بین دو مالدا انجا اتوانم بزانم که آیا او چونه دروی او چونه مالانه باشا لروزان سیوتن دروست یکا و یا خود ولاده کوباو کی استر راسته که پیویزنی که من منالا کمچه تمالا که ترو یاری بکات
0: لروی درونی و علم نفس آلیت منال أبد تكلم منال ببيت بلا. منال أبد لا منالك هاوري ولا منالك خزمي وشد فير بيت ناكرد هل لديك باكو شد فير بيت شو براسي جينجا زوجينجا بلا مجينجي أو كاتك براس باسك زمان جيلي أرتوني أما ياري كان من زو كلاو كلاوين بو يعني شاف شاركي بو يعني هلو كين بو بلا. يعني توبي بي بو لا قرك كانا زور چشمان لیه بینی بلام ایما بو او سردما باش بو بو او سردما چشمان بینی بلام منالی ایستاش بو او سردما هاتو تا بونوا نا کریت یعنی رگری لیب کریت لو پیش کوتنو لو بوارانی که مشک بهیزه که تنده یاری منه لروزه لسردمی خوانه هر نبو
1: یاری هزریه
0: بلا یاری هزریه هنده یاری جملاسيكو جولي جملاسيكي من نبو بلام اسال الروزة كان هايو منال تشجي اللي بيني يعني حرفتك ببته هوي تشج بخشين بمنال او منالة زياتر قشي بي اكاد اللاروي داروني واللاروي فكريو يعني تشي بيه ببخشيد اوات بيه
1: اوات اوات اداتو براستا دس خوش ما مصا سباستا كم خوش حالبوم كا
0: امرو لقل
1: مانا عاما دوي سباس بو قصا كان بوردي واجي ميوانا كانم هيا حزا كم واجي يكم بابا جيبيلي
0: اهلا خسمات
1: فرمو مصا ايام زور سباس بو تو
0: سباستا كم
1: عفو فرم هستا كم لايكا جلالة وشوين هيا واجي يكم عم بوكي بشي خواره لسري سري شو شوين هيا والله
0: او برادرانا بصوز كريانا
1: بعد توشين بقينا ایو آجوم هم بونه که؟ کرده؟ ایو بوم چامنه دست خوش ما موسایگان فرمون بیت لیمن زور بخیر بیت سر چامن موسایگان
0: خوش حال بود سپاس بود
1: تو زور سپاس بود تو سپاس
0: بکنم
1: بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاس با میوانه کنم که میشه آمده یعنی سپاسی زورم با هاوره کنم آن زور زور من دو بون با کک پیشوا پرودیسر و آمده کاری پروگرام با هاوره کنم خاتو سیما و کامیرامان و جماعتی تریش دست خوشی با ایو کبینر من کاتی که خوش و خاطن لگل
0: دست خوش
1: با موسایی
0: دست خوش سلام

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيج باركي هواري شار بانجاركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده هم جي هولدين قورترين ناوندي فروشتني يكنشت جيبونكاني لسليماني والا کرد روشكاني مايوركا روفارو ميروانوس لغل ازموني شينوي نشت جيبون لأم جي تاورزو كورسا تاورزو واي تاورز همو امانا لغل سنتري بازرگاني سولي فيو لجير يك سقف دا بو خزمتي ايوا كوكراونتوا سردان من كان لأوفيسي نوي فروشتن برامبر درگاي پاركي هواري شار ام جي هولدينج بنيادناني دهاتو سليماني
2: لقل آوي پاك جيان خوشترا آوي پاك لناخي سرشتي كردستانوا بهامو كانزاتن درستكانوا دقاتا دستد بوزي زياترو تندرستي كي باشتر هميشا آوي پاك هلب جيرا پاك بخونوا باشتر بجين لقل پاك استا لهمو ماركي دكاندا بردستا بو دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتى 2 0 5 0 5 ايرا راديوي خاكا 99.1